La ilaha illallah kama Allahumma rahmatis samawati wal ardh sawu subu pakum paina tasfiyatas subu minta ma misalah rapat dan luruskan semua. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله